هنا دلهي. القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

0: نرحب بكم سيداتي وساداتي إلى القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية، ونستهل هذه الإذاعة بتلاوة أثيرة يتلوها علينا الشيخ المنشاوي ما تيسر له من سورة الممتهنة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها السادة، الآن أقدم لكم التعليق اليومي. التعليق اليومي وموضوعه: الهند تجدد تأكيد استعدادها لاستضافة دورة الألعاب الكومنولثية المئوية التاريخية لعام 2030 في أحمد آباد. انطلقت الدورة 23 من ألعاب الكومنولث في 23 من شهر يوليو عام 2026 في مدينة غلاسغو في اسكتلند بمشاركة فرق من 74 دولة وإقليما، وتقام المنافسات على مدى 10 أيام من 23 من يوليو إلى 2 من أغسطس. وتشارك الهند في هذه الدورة بوفد يضم 125 رياضيا إلى جانب 51 مسؤولا فنيا و14 عضوا من أفراد البعثة، وذلك في 19 مشاركة للهند في ألعاب الكومنولث منذ ظهورها الأول عام 1934. وستنافس الهند في 8 رياضيات أولمبية إلى جانب 5 منافسات خاصة بالرياضيين من ذوي الإعاقة. ويتقدم النجوم الأولمبيون نيرج تشوبرا وميرا باي تشانو ولافلينا برغوهين قائمة المشاركين الهنود في الدورة. وسيتولى كل من ميرا باي وشانو ولوفينا برغوهين حمل علم الهند في حفل الافتتاح. وتشمل دورة هذا العام 10 رياضيات فقط، أي أقل بتسع رياضيات من دورة برمنغام عام 2022. وتقام المنافسات في 4 ملاعب ضمن نطاق لا يتجاوز 8 أميال. وتضم برامج الدورة رياضات ألعاب القوة والسباحة وكرة السلة الثلاثية وسباقات

الدراجات على المضمار ورفع الأثقال والبولز والجمباز الفني والكرة الشبكية والملاكمة والجودو. وقد أهودت الهند 61 ميدالية في الدورة السابقة، إلا أن دورة هذا العام تشكل تحديا مختلفا بسبب انخفاض عدد المنافسات وتقلص البرامج الرياضي. وخلال اجتماع وزراء الرياضة لدول الكومنولث الذي عقد في غلاسغو، دعا وزير شؤون الشباب والرياضة في الهند مانسوخ مانداويا إلى إقامة إطار أقوى وأكثر مشاركة للتعاون الرياضي بين دول الكومنولث. وفي كلمته الرئيسية بعنوان إعادة تصور العمل المشترك تعزيز التعاون الرياضي في دول الكومنولث، استعرض الوزير رؤية الهند لتوسيع التعاون في مجالات الحوكمة الرياضية ورعاية الرياضيين وتعزيز القدرات المؤسسية. وأكد التزام الهند الطويل الأمد برياضة الكومنولث، مشيرا إلى أن البلاد تستعد لاستضافة دورة الألعاب الكومنولثية المئوية في مدينة أحمدآباد عام 2030. وقال بتوجيهات رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي: وضعنا رؤية لبناء هند متقدمة بحلول عام 2047، وتعد الرياضة ركيزة أساسية في هذه الرؤية. وباعتبارنا مضيفي دورة الألعاب الكومنولثية المئوية لعام 2030 والاجتماع 13 لوزراء الرياضة لدول الكومنولث في أحمدآباد، فإننا ملتزمون بتنظيم دورة استثنائية تترك إرثا مؤسسيا دائما للرياضة في دول الكومنولث. واستعرض الدكتور مندافيا أيضا الإصلاحات التي شهدها قطاع الحوكمة الرياضية وتأسيس نظام مكافحة المنشطات، إلى جانب المبادرات الوطنية الرائدة مثل كيلو إنديا وفيت إنديا ودوري أسميتا التي تساهم في اكتشاف المواهب من القائدة وتأسيس مشاركة المرأة ونشر الثقافة الرياضية. وأعلن دعم الهندي القوي لإنشاء منتدى تنسيق رياضة الكومنولث كمنصة سنوية لتحويل قرارات الوزراء إلى خطط عملية، إلى جانب إنشاء شبكة من مراكز التميز التي تديرها الدول الأعضاء بهدف تبادل الخبرات

0: التي أدخلتها الهند على مندوبة الحوكمة الرئاسية. وقال في العام الماضي دخل قانون الحوكمة الريادية الوطني حيز التنفيذ لتأسيس المساءلة والإدارة الاحترافية والرعاية الرياضيين على مستوى الاتحادات الرياضية الوطنية. وجدد الدكتور مندافية تأكيد استعداد الهند لاستضافة دورة الألعاب الكومنولثية المئوية لعام 2030، مؤكدا أن مدينة أحمدآباد جاهزة تماما لتنظيم نسخة تاريخية مستدامة ولا تنسى من الألعاب. وأضاف أن البنية التحتية الرياضية العالمية المستوى في أحمدآباد والالتزام بالتميز يعكسان المكانة المتنامية للهند كقوة رياضية عالمية وقدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية بنجاح. كما أيد النموذج القيادي المقترح الذي يقضي بأن تتولى الدولة المضيفة اللاحقة لاجتماع وزراء الرياضة لدول الكومنولث رئاسة الاجتماع على أن يكون رئيس رياضة الكومنولث رئيسا مشتركا. وقال ستتشرف الهند بتولي رئاسة مجلس وزراء رئاسة الكومنولث للدورة من عام 2026 إلى عام 2030. وفي ختام كلمته دعا الدكتور مندافية دول الكومنولث إلى تأسيس الشراكات وبناء مؤسسات راسخة تسخر قوة الرياضة لخدمة التنمية الاجتماعية. وقال لنبني مؤسسات تبقى ولنؤسس شراكات تحقق النتائج ولنستثمر القوة التحويلية للرياضة من أجل الأجيال القادمة. وتجدد الهند التزامها بإقامة منظومات رياضية آمنة وشاملة وعادلة تحترم حقوق الإنسان وتوفر الفرص للجميع.
1: أيها السادة، الآن أقدم لكم تفاصيل برامجنا الصباحية. حتى الآن قدمت لكم قراءة القرآن الكريم ثم التعليق اليومي، فبعد برهة من الآن سنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية، ثم نقدم لكم حلقة الأغاني العربية، وبعد ذلك سبوت لايت. وقبل انتهاء هذا البرنامج سنقدم لكم مرة أخرى موجز الأخبار. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا الصباحية، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين الوقت لنشرات الأخبار.

نقدم لكم أيها الأخبار أيها الأصدقاء نشرة الأخبار من القسم العربي لساعة أمم الهند الخارجية. أولا نقدم لكم مقدمة الأخبار. رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي يقول أن قانون جديد للتصدي لتسريب أوراق الامتهانات، والمحكمة العليا في دلهي تنشئ محكمة خاصة سريعة البت في قضايا تسريب

الامتهانات أقبل إعلان رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي. والناشط سونام وانغتشوك ينهي إدرابه عن الطعام. والهند تطور أول محرك نفاث توربيني محلي الصناعي ومخصص للاستخدام لمرة واحدة ضمن في قوى دفع تبلغ 53 كيلوغراما. والحكومة تدحض مقطع فيديو سائفا يزعم إظهار احتجاج في جنتر منتر. وتحجب شرطة دلهي 480 حساما على منصات التواصل الاجتماعي تداوم من باكستان لنشر معلومات مضللة. وشركة مترو دلهي تغلق 17 محطة مترو في دلهي حتى إشعار آخر. والولايات المتحدة تحذر إيران من اتخاذ إجراءات صارمة إذا واصل الحوثيون هجماتهم على السفن البحرية. أيها السادة، الآن أقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. صرح رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي بأنه تم اتخاذ عدة خطوات خلال الشهرين ونصف الماضيين، أي منذ وقوع حادثة تسريب أوراق الامتحانات، وأكد أنه تم القبض على المتورطين وأنهم رحن الاحتجاز. وفي رسالة مسوغة بثت الليلة الماضية، شدد رئيس الوزراء على أن المسؤولية الأولى للحكومة تتمثل في ضمان عدم انسياء عام دراسي على الطلاب، مشيرا إلى ضرورة إجراء الامتحانات في أقرب وقت ممكن، وأوضح أن حوادث تسريب أوراق الامتحانات ليست أمرا بسيطا، بل تسبب معاناة شديدة لمئة الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم. كما ذكر مودي أنه وجه أمس الإدارات المعنية بإعداد مقترح لإنشاء محاكم سريعة البطء في القضايا، مشيرا إلى أن تلك الإدارات عملت بشكل متواصل وقدمت له مسودة في وقت متأخر من الليلة الماضية. وأفاد رئيس الوزراء بأن مجلس الوزراء سيناقش اليوم هذه المسودة التي تتضمن بنودا تتعلق بالمحاكم العاجلة وفرض عقوبات صارمة، مضيفا أنه سيتم إقرار الصيغة النهائية للمقترح بعد دمج مقترحات أعضاء مجلس الوزراء. واختتم مودي حديثه بالقول إنه مع بدء الأسبوع الثاني لجلسات البرلمان يوم الاثنين ستبذل الحكومة قصارى جهدها لإقرار مشروع القانون في المجلس بأقصر وقت ممكن. وأصدرت المحكمة الأولية في دلهي قرارا بتشكيل محكمة جديدة سريعة البطء تدخل هيئة التنفيذ فورا للنظر في القضايا المشمولة بأحكام قانون الامتحانات العامة، أي منع الممارسات غير المشروعية لعام 2024. وفي بيان رسمي أوضحت المحكمة العليا أن المحكمة التي ترأسها القاضية أنور بياغليغا في مجمع محاكم ستعمل كمحكمة مخصصة وسريعة البطء للنظر في القضايا المتعلقة بقانون الامتحانات العامة فضلا عن الجرائم المرتبطة بها. وقد نقلت القاضية بالغة التي كانت تشغل منصب القاضية المسؤولة عن مركز الوساطة في محاكم تيسداري إلى محاكم راوس أفينيو لتتولى مهام قاضية خاصة لهذا الغرض. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان سرعة البت في القضايا المتعلقة بالممارسات غير المشروعة في الامتهانات العامة. وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تصريح رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي بأن الحكومة المركزية قررت إنشاء محاكم سريعة البت لضمان توقيع عقوبة صارمة وسريعة على المتورطين في تسريب أوراق الامتهانات. وأنهى الناشط سونام أوكتشوك إضرابه عن الطعام الذي استمر 16 يوما في مستشفى خاص بمدينة غوروغرام الليلة الماضية، وذلك بحضور الوزيرين في الحكومة جي بي ندا وجيتندرا سينغ. كما هدر إلى المستشفى كل من زوجة أوكتشوك وقاد بارسون من الهيئة العليا في للداخ. وكان رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي قد حث الناشط الاجتماعي سونام أوكتشوك على اتباع نصائح الاطباء واستنقاف روتينه اليوم واستعادة وزنه السابق في أقرب وقت ممكن، حيث دعا رئيس الوزراء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن يمن على السيد أوكتشوك بالصحة والعافية. وكان
خمس و

عضوا في البرلمان من أهم السياسة مختلق زارو وانغ تشوك ووقعوا على رسائل تحثه على إنهاء إدوابه. وصرح السيد وانغ تشوك بأن هذا القرار جاء عقب مفاوضات مطولة حول شروط متعددة داعيا الجميع إلى توخي اليقظة وضمان عدم وقوع أي أعمال في أي مكان. تطورت الهند أول محرك نفاث توربيني محلي صناعي مخصص للاستخدام لمروة واحدة قابل للاستهلاك، وذلك ضمن فئة المحركات ذات قوة دفع تبلغ 350 كيلو غراما. وفندت الحكومة مقطع فيديو يتم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أنه يظهر احتجاجا في منطقة جنتر مانتر. وقد أوضت وحدة التحقق من الحقائق التابعة لمكتبة معلومات الصحافة PIB أن هذا الادعاء عار عن الصحة، مشيرا إلى أن الفيديو المنتشر يعود في الواقع إلى موكب جاغنات بوري رات ياترغا ولا علاقة له بأي احتجاج في جنتر مانتر. كما حث المكتب المواطنين على عدم مشاوكة المحتوى المدلل وضرورة التحقق من المعلومات عبر مصادر موثوقة قبل إعادة تداولها. وأبلغت شرطة دلهي أنها رصدت وحجبت 480 حسابا على منصات التواصل الاجتماعي تدار من باكستان كانت متورطة في حملات منسقة لنشر المعلومات المدللة. وأوضحت الشرطة أن هذه الحسابات دأبت على نشر الشائعات ومزاعم الكاذبة بهدف تضليل الطلاب والشباب. كما دعت شرطة دلهي المواطنين إلى التحقق من صحة المعلومات قبل تصديقها أو إعادة مشاوكتها. وأعلنت مؤسسة مترو دلهي أن إغلاق 17 محطة مترو اعتبارا من الساعة 7 من الصباح اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك لأسباب أمنية في العاصمة الوطنية. وتشمل المحطات المتأثرة كل من لوك كليان مارغ راجيب تشوك باتيل تشوك وراما كريشنا أشرم مارغ وباراكم بارود والمحكمة العليا وغير ذلك. ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة إلى إيران، مؤكدا أن واشنطن ستحمل تحوان المسؤولية المباشرة إذا ما شنت جماعة الحوثي المثلحة المدعومة من إيران والتي تتخذ من اليمن مقرا لها هجمات أخرى على السفن البحرية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أشار رئيس ترامب إلى أن الولايات المتحدة كانت قد دفضت ضربة عسكرية قوية ضد الحوثيين قبل عام، وذلك بعد أن أطلت الجماعة حركة التجارة العالمية باستهدافها للممرات الملاحية. ومع ذلك لفتت الرئيس إلى أن الجماعة أدت لتبنى نهج عدواني زائما أنها أطلقت النار على سفينتين سعوديتين مساء أمس. أيها السادة، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الأخبارية، والآن نقدم لكم حلقة الأغاني العربية.

0: Prabhu Dayal, former ambassador, and Anubha Rohatgi, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app News on EIR. This program is also available on our YouTube channel News on EIR Official. You may share your feedback about this program through email at EIRNSDTalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
1: Spotlight.
2: أيها السادة، الآن أقدم لكم موجز الأخبار الصباحية. صرح رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي بأنه تم اتخاذ عدة خطوات خلال الشهرين والنصف الماضيين، أي منذ وقوع حادثة تسريب أوراق الامتحانات، وأكد أنه تم القبض على المتورطين وأنهم في الاحتجاز الآن. وفي رسالة مصورة بثت اليوم المادية، شدد رئيس الوزراء على أن المسؤولية الأولى للحكومة تتمثل في ضمان عدم زيادة عام دراسي على الطلاب، مشيرا إلى ضرورة إجراء الامتحانات في أقرب وقت ممكن. وأوضح أن حوادث تسريب أوراق الامتحانات ليست أمرا بسيطا، بل تسبب معاناة شديدة لمئات الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم. كما ذكر مودي أنه وجه أمس الإدارات المؤنية بإعداد مقترح لإنشاء محاكم سريعة البت في القضايا، مشيرا إلى أن تلك الإدارات عملت بشكل متواصل وقدمت له المسودة في وقت متأخر من الليلة الماضية. وأنهى الناشط سونام وانغتشوك إضرابه عن الطعام الذي استمر 26 يوما في مستشفى خاش بمدينة غوروغرام الليلة الماضية، وذلك بحضور الوزيرين في الحكومة الاتحادية جي بي نادا وجيتندرا سينغ. كما حضر إلى المستشفى كل من زوجة وانغتشوك وقاد بارزون من الأحياء العليا في ليه لداخ. وكان رئيس الوزراء مودي قد حث الناشط الاجتماعي سونام وانغتشوك على اتباع نصائح الأطباء واستئناف روتينه اليوم واستعادة وزنه السابق في أقرب وقت ممكن. وطورت الهند أول محرك نفاذ توربيني محلي الصنع مخصص للاستخدام لمرة واحدة قابل للاستهلاك، وذلك ضمن فئة المحركات ذات قوة دفع تبلغ 350 كيلوغراما. فندت الحكومة مقطع فيديو يتم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أنه يظهر احتجاجا في منطقة جنتر منتر، وقد أوضحت وحدة التحقق من الحقائق التابعة لمكتب معلومات الصحافة أن هذا الادعاء عار عن الصحة، مشيرة إلى أن الفيديو المنتشر يعود في واقع إلى موكب جغنات بوري رات ياترا. وأعلنت مؤسسة مترو أن إغلاق 17 محطة مترو اعتبارا من الساعة السابعة وحتى إشعار آخر، وذلك لأسباب أمنية في العاصمة الوطنية. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة إلى إيران، مؤكدا أن واشنطن ستحمل طهران المسؤولية المباشرة إذا ما شنت جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران والتي تتخذ من اليمن مقرا لها هجمات أخرى على السفينة البحرية. أيها السادة، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة من القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية، ونتمنى لكم اللقاء في النشرة القادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دليل.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: مستمعين الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. والساعة والحين 11 مساء بالتوقيت المحلي. تستمعون هذا البرنامج على تردد قدره 9620 كيلو هرتز. كما يمكن استماع برنامجنا هذا على تطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية. فأولا استهل برنامجنا هذا بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

السلام الكرام، أولا قد انتهينا من برنامج تلاوة القرآن الكريم في ألحان الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. أولا أشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية مع بعض تفاصيلها، وفيما بعد تستمعون برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، كما سأقدم إليكم برنامج التعليق حول عنوان مهم. وضمن برنامج التطورات الأخيرة ستستمعون أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند، كذلك يقدم إليكم برنامج حديث الليلة حول موضوع ثقافي في الهند. بجانب ذلك سآتي إليكم بحلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد، كما تنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. مستمعي الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، والآن إليكم فاصل قصير من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

مستمعين الكرام، لقد حان موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، الهند تتهم مجلس الأمن بإيقاظ النظر عن عمليات القمع والكبت في جامو كشمير التابعة لباكستان. رئيسة الهند السيدة درودروبدي مورمو تدعو إلى توسيع اتفاقية الاقتصاد والاستثمار بين الهند ورومانيا. الولايات المتحدة تطلق غارات أثناء الليلة 13 على إيران. إسبانيا تعلن عن حالة الطوارئ الوطنية جراء حريق الغابة في عدة أجزاء البلاد. وفي الرياضة، الرياضي الهندي أنانت سينغ يدخل ربع نهائي البطولة إسكواش. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. أعربت الهند عن يأسها لدى الأمم المتحدة بشأن التجاهل عن عمليات القمع والكبت والشدائد على الشعب في منطقة جامو كشمير التابعة لباكستان. قال السيد هاريش الممثل الدائم في الأمم المتحدة، في حين تجذب التطورات المماثلة في الدول الأخرى اهتمام الأمم المتحدة، بينما هذا النوع من الشدة وعمليات القمع والكبت لم تصب أي اهتمام واعتناء كما تستحق. كان السيد هاريش يتحدث في مناظرة مفتوحة بمجلس الأمن حول موضوع تعزيز ميكانية التسويات السلمية للنزاع، ردا على رفع إسلام أباد قضية كشمير في مناظرة مجلس الأمن. إنه اتهم باكستان بانتهاك حقوق الإنسان من خلال عمليات القمع والكبت. جاءت هذه التعليقات منه عندما توخت باكستان رفع قضية كشمير في مجلس الأمن مرة أخرى، والتي أدت إلى رد فوري وعاجل من الهند. رئيسة الهند السيدة درودروبدي مورمو دعت إلى توسيع نطاق اتفاقية الاقتصاد والاستثمار بين الهند ورومانيا، قائلة بأن البلدين يتمتعان بقدرات غير ماثلة للتعاون التجاري العميق. في خطاب لها مع منتدى الأعمال الهند ورومانيا في مدينة بوشاريست، أكدت السيدة الرئيسة بالموقع الاستراتيجي لرومانيا كما وقوة العمالة المهرة والترابط القوي بالاتحاد الأوروبي تجعلها شريكة مهمة للهند، كذلك هي بوابة أساسية لأوسع الأسواق الأوروبية. وأضافت السيدة مورمو بأن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي ستثبت معلما بارزا في تعزيز الاتفاقية الاقتصادية عن طريق تطوير التجارة والاستثمار وسلاسل الموارد المستقرة. ادعت القوات العسكرية الأمريكية بإطلاق هجمات على إيران أثناء الليلة 13 باستمرار، قائلة بأنها تهدف إلى زعزعة قدرات طهران في استهداف المواطنين والبحريين والسفن التجارية التي تمر بمضيق هرمز. وقد جاء هذا التصعيد بموجب دعوة الحوثيين المدعمين بإيران بإطلاقها باستهداف سفينتين سعوديتين في البحر الأحمر، وذلك يثير القلق عن تعطل طريق الشحن المهم في جانب آخر. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين بضربهم بعمليات عسكرية شديدة إذا استمرت الهجمات على السفن البحرية وزوارق النفط، كما أكد بأن إيران ستبقى مسؤولة عن جميع هذه الفظائع والعمليات العسكرية. أعلنت حكومة إسبانيا عن حالة الطوارئ الوطنية في البلاد اليوم جراء الحريق في العديد من الأماكن، والتي أجبرت إخلاء عشرات الآلاف من الناس في منطقة مدريد. وأفادت حكومة مدريد الإقليمية بأنه قد تم إخلاء حوالي 10,000 شخص من عدة القرى والأرياف، إذ أن حريق الغابات

0: ذهبت خارج نطاق الحد والقدرة عليها جراء الرياح المسمومة. ومن المؤكد بأنه أكثر من 100,000 فدان أصبحت لقمة الحريق في إسبانيا خلال السنة الجارية، بما فيها ثاني أكبر حريق الغابة في تاريخ البلاد، والتي أشعلت 32,000 فدان في إقليم غودالا خلال الأيام الأخيرة. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. أجرت الهند وإسرائيل دورتها الثانية من محادثات اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين البلدين. أثناء المحادثات التي استغرقت 4 أيام ما بين 20 حتى 23 من الشهر الجاري في نيودلهي، أجرى الجانبان تبادلا موسعا حول جميع مجالات الاتفاقية المقترحة، واستمر الجانبان بالتقدم نحو اتفاقية تجارية حرة متوازنة وشاملة ونافعة للجانبين. خلال هذه الدورة أجرى الخبراء التقنيون من الجانبين فترة مختصة لها بتغطية تجارة السلع والخدمات، مع تبادل ومناقشة الأصول والأحكام والعقبات التقنية ذات السلع بالتجارة. وزارة الصناعة والتجارة أكدت في بيان لها بأن المناقشات كانت مستمرة ومتطلعة للغاية، مع خوض الجانبين بتبادلات موسعة تهدف إلى تقليل الفجوة وتحديد المجالات. وافقت فرنسا على وضع الحظر على استخدام التواصل الاجتماعي للشباب غير البالغين 15 من أعمارهم. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد بأن فرنسا تصبح أول دولة أوروبية تقدم حدا عمريا كهذا. وأكد السيد ماكرون بأن التعامل مع التواصل الاجتماعي سيكون محظورا للشباب غير البالغين حدود 15 من أعمارهم وهم في المدارس حتى الآن، ولن يجب على مجلس الدستور أن يشرع تشريعات مختصة بها لبناء هذا الحظر محكما وقويا وللحفاظ على أطفالنا. وقد اتبعت الخطوة جهودا مماثلة في الدول أمثال أستراليا التي وضعت حظرا على التواصل الاجتماعي للشباب الذين لم يبلغوا 16 بعد. تم تعليق كلا البيتين من البرلمان لبقية اليوم حتى يوم الاثنين القادم، إذا استمر الخلاف بين الحكومة والمعارضة ليوم الخامس بشكل مستمر حول موضوع امتحانات نيت وما وقع فيها من فساد، والتي أدت إلى ظهور حالات الاحتجاجات من قبل الطلاب. كذلك تم تعليق مجلس الشيوخ من البرلمان في أعقاب احتجاجات المعارضة حول احتجاجات الطلاب والخدعة والفساد في امتحانات نيت الطبية. وزير دولة للشؤون الخارجية سيد كيرتي فاردان سينغ أكد بأن الحكومة تراقب الوضع عن كثب، كما هي تهتم بالتطورات التي تقع من حين لآخر وتستمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لها للحفاظ على الأمن الوطني. وفي النهاية إليكم أهم العناوين مرة أخرى. الهند تتهم مجلس الأمن بغض النظر عن عمليات القمع والكبت في جامو كشمير التابعة لباكستان. رئيسة الهند دروبدي مورمو تدعو إلى توسيع اتفاقية الاقتصاد والاستثمار بين الهند ورومانيا. الولايات المتحدة تطلق غارات أثناء الليلة 13 على إيران. إسبانيا تعلن عن حالة الطوارئ الوطنية جراء حريق الغابة في عدة أجزاء البلاد. وفي الرياضة، الرياضي الهندي أنانت سينغ يدخل ربع نهائي البطولة إسكواش. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار، وقناة دي دي المجانية.

مستمعي الكرام، والآن إليكم حلقة الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود.

صوني الكرام، ضمن برنامج الأغاني الوطنية تستمعون أغاني وطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، والآن أقدم إليكم أغنية وطنية أخرى في ألحان الفنان منادي.

0: مستمعينا الكرام، بهذه الأغنية انتهينا من حلقة الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، ولا نقدم إليكم برنامج التعليق يقدمه الأخ مسعود علم.
1: التعليق اليومي وموضوعه: الهند تجدد تأكيد استعدادها لاستضافة دورة الألعاب الكومنولثية المئوية التاريخية لعام 2030 في أحمد آباد. انطلقت الدورة 23 من

ألعاب الكومنولث في 23 من شهر يوليو عام 2026 في مدينة غلاسغو في اسكتلند بمشاركة فرق من 74 دولة وإقليما. وتقام المنافسات على مدى 10 أيام من 23 من يوليو إلى 2 أغسطس. وتشارك الهند في هذه الدورة بوفد يضم 125 رياضيا إلى جانب 51 مسؤولا فنيا و 14 عضوا من أفراد البعثة، وذلك في 19 مشاركة للهند في ألعاب الكومنولث منذ ظهورها الأول عام 1934. وستنافس الهند في 8 رياضيات أولمبية إلى جانب 5 منافسات خاصة بالرياضيين من ذوي الإعاقة. ويتقدم النجوم الأولمبيون نيرج تشوبرا وميرا باي تشانو ولافلينا برغوهين قائمة المشاركين الهنود في الدورة. وسيتولى كل من ميرا باي وشانو ولوفينا برغاين حمل علم الهند في حفل الافتتاح. وتشمل دورة هذا العام 10 رياضيات فقط، أي أقل ب9 رياضيات من دورة برمنغام عام 2022. وتقام المنافسات في 4 ملاعب ضمن نطاق لا يتجاوز 8 أميال. وتضم برامج الدورة رياضات ألعاب القوة والسباحة وكرة السلة الثلاثية وسباقات الدراجات على المضمار ورفع الأثقال والبولز والجمباز الفني والكرة الشبكية والملاكمة والجودو. وقد أهوتت الهند 61 ميدالية في الدورة السابقة، إلا أن دورة هذا العام تشكل تحديا مختلفا بسبب انخفاض عدد المنافسات وتقلص البرامج الرياضي. وخلال اجتماع وضغاء الرياضة لدول الكومنولث الذي وقد في غلاسغو، دعا وزير شؤون الشباب والرياضة في الهند مانسوخ مانداويا إلى إقامة إطار أقوى وأكثر مشاركة للتعاون الرياضي بين دول الكومنولث. وفي كلمته الرئيسية بعنوان إعادة تصور العمل المشترك تعزيز التعاون الرياضي في دول الكومنولث، استعرض الوزير رؤية الهند لتوسيع التعاون في مجالات الحوكمة الرياضية ورعاية الرياضيين وتعزيز القدرات المؤسسية. وأكد التزام الهند الطويل الأمد برياضة الكومنولث، مشيرا إلى أن البلاد تستعد لاستضافة دورة الألعاب الكومنولثية المئوية في مدينة أحمدآباد عام 2030. وقال بتوجيهات رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي، وضعنا رؤية لبناء هند متقدمة بحلول عام 2047، وتعد الرياضة ركيزة أساسية في هذه الرؤية. وباعتبارنا مضيفي دورة الألعاب الكومنولثية المئوية لعام 2030 والاجتماع 13 لوزراء الرياضة لدول الكومنولث في أحمدآباد، فإننا ملتزمون بتنظيم دورة استثنائية تترك إرثا مؤسسيا دائما للرياضة في دول الكومنولث. واستعرض الدكتور مندافيا أيضا الإصلاحات التي شهدها قطاع الحوكمة الرياضية وتأسيس نظام مكافحة المنشطات إلى جانب المبادرات الوطنية الرائدة مثل كيلو إنديا وفيت إنديا ودوري أسميتا التي تساهم في اكتشاف المواهب من القائدة وتأسيس مشاركة المرأة ونشر الثقافة الرياضية. وأعلن دعم الهندي القوي لإنشاء منتدى تنسيق رياضة الكومنولث كمنصة سنوية لتحويل قرارات الوزراء إلى خطط عملية، إلى جانب إنشاء شبكة من مراكز التميز التي تديرها الدول الأعضاء بهدف تبادل الخبرات وبناء القدرات. وقال سيسر الهند أن تستضيف الاجتماعات وورش العمل والمشاورات الإقليمية في الطريق إلى دورة 2030. وأوضح الوزير أن هذا النهج القائم

على قيادة الدول الأعداء ينسجم مع الإصلاحات التي أدخلتها الهند على منظومة الحوكمة الرئاسية. وقال في العام الماضي دخل قانون الحوكمة الرئاسية الوطني حيز التنفيذ لتعزيز المساءلة والإدارة الاحترافية والرعاية الرياضيين على مستوى الاتحادات الرياضية الوطنية. وجدد الدكتور مندافية تأكيد استعداد الهند لاستضافة دورة الألعاب الكومنولثية المئوية لعام 2030، مؤكدا أن مدينة أحمدآباد جاهزة تماما لتنظيم نسخة تاريخية مستدامة ولا تنسى من الألعاب. وأضاف أن البنية التحتية الرياضية العالمية المستوى في أحمدآباد والالتزام بالتميز يعكسان المكانة المتنامية للهند كقوة رياضية عالمية وقدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية بنجاح. كما أيد النموذج القيادي المقترح الذي يقضي بأن تتولى الدولة المضيفة

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: مستمعينا الكرام، أولا قد حان موعدنا أن أقدم إليكم برنامج التطورات الأخيرة من خلال هذا البرنامج.

بين 1550 إلى 1599، وهي ملكة مسلمة هندية عملت كوصية العرش سلطنة بيجابور من 1580 إلى 1584، وكوصية على عرش سلطنة أحمد نغر، وهي حاليا في ولاية مهاراشترا، من 1596 إلى 1599، وهي تشتهر لفطانتها وفروسيتها والدفاع عن سلطنة أحمد نغر من جيوش الإمبراطور المغولي محمد جلال الدين أكبر. إنها كانت ابنة السلطان نظام شاه الأول من أحمد نغر، وكانت أختا لبرهان الملك سلطان أحمد نغر، وكانت تنطق لغات عديدة من العربية والفارسية والتركية والكندية. اتباعا لسياسة التحالف، كانت زوجت شان بيبي مع السلطان علي عادل شاه الأول من سلطنة بيجابور، وهو ابن إبراهيم عادل شاه الأول. كان قسم إبراهيم عادل شاه الأول السلطة بين النبلاء السنيين والأحباش والدقنيين، ولكن علي عادل شاه الأول يفضل الشيعة. في 1580 قتل مخصي علي عادل شاه، وبما أنه لم يكن له ولد أقام النبلاء الشيعة ابن أخيه إبراهيم عادل شاه الثاني وعمره 9 سنوات كحاكم بيجابور، وأصبح قائد دقني كمال خان وصيا له على العرش. لم يكن كمال خان يحترم شاد بيبي التي أدركت بأن فيه طموحات للسيطرة على العرش. إنها دبرت هجوما عليه بمساعدة قائد آخر للجيش حاجي كشور خان، ألقي القبض عليه وضرب عنقه في القلعة. في تقسيم الغنيمة وقع خلاف بين كشور خان وقوات آخرين، وهم حاولوا بمساعدة شاد بيبي في القضاء على كشور خان. وقع شجار بين كشور خان وقائد الجيش مصطفى خان المتحالف مع شاد بيبي، ولكنه قتل مصطفى خان واعتقل كشور خان شاد بيبي وحبسه في قلعة ساتارا. لم يكن كشور خان مقبولا بين قوات الجيش، وفر هاربا حين تقدم إليه الجيش المشترك بقيادة الجنرال الحبشي إخلاص خان. حاول كشور خان في السيطرة على أحمد نغر دون فوز، وأخيرا فر إلى غولكندا حيث قتل، وإثر ذلك أصبحت شاد بيبي وصية على العرش لفترة قصيرة. انتهازا من الوضع المضطرب في بيجابور، تحالف نظام شاه سلطان أحمد نغر مع سلطان قطب شاه من غولكندا الهجوم على بيجابور، بما أن الجيش الموجود في بيجابور لم يكن قادرا على صد الحملة المشتركة. دعا قائد شيعي عينته شاد بيبي قوات المراتها للمعاونة، فهاجمت قوات المراتها على خط التزويت للقوات المتحالفة وأجبرتها على التقهقر. عندئذ استعادت الأمور في بيجابور إلى نصابها، وحين تزوجت خديجة سلطانة أخت إبراهيم عادل شاه الثاني مع ميرا حسين حاكم أحمد نغر آنذاك وأخ شاد بيبي، صاحبت شاد بيبي العروس إلى أحمد نغر وأقامت هناك. في عام 1591 طلب الإمبراطور المغولي أكبر من سلاطين دكن العرب بقبول طاعته، ولكنهم امتنعوا من ذلك. وفي 1995 كان قتل إبراهيم نظام شاه حاكم أحمد نغر في معركة دامية مع إبراهيم عادل شاه الثاني من بيجابور في شاه درخ. وبعد وفاته أراد بعض نبلاء البلاط بإقامة ابنه الصغير واسمه بهادر شاه على العرش تحت وصية شاد بيبي وهي عمة أبيه.
ولكن قائدا ونبيلا تقنيا ميا.

منچو عین احمد شاہ الثانی ابن شاہ طاہر كحاكم احمد نخر تحت وصيته، ولكنه خالف هذا الاعتلاء النبلاء الحباش بقيادة اخلاص خان في اغسطس لعام 1595، واستعان على هذا الخلاف وبسبب عدم الاستطاعة من مواجهة النبلاء الحباش دعا ميا منشو الأمير مراد ابن جلال الدين أكبر إلى مهاجمة أحمد نخر ووعد منه بتسليم القلعة إليه. وأثناء ذلك بينما كان الأمير مراد في طريقه إلى أحمد نخر تمكن ميا منشو من قمع تمرد النبلاء الحباش، وإذا أسف على استدعاء الجيش المغولي لاجتياح أحمد نخر، والتمس من شاد بيبي بتولي مسؤولية القلعة وخاطر مع أحمد شاه إلى بيجب. في غضون ذلك وصل الأمير مراد وعبد الرحيم خان خانان أحمد نخر وحاصر الجيش المغولي قلعة أحمد نخر. طلبت شاد بيبي مساعدة إبراهيم عادل شاه الثاني ومحمد قلي قطب شاه من غول كندا ضد المغول. حين علم المراد نوايا شاد بيبي أمر باستيلاء على القلعة في أقرب وقت ممكن. بدأ القتال، وحين تحطم جسر من القلعة تسلحت الملكة شاد بيبي وسترت وجهها وأخذت السيف في يدها وخرجت تقود جنودها دفعا عن القلعة. وفي الوقت نفسه إنها كتبت الرسائل إلى علي عادل شاه وقطب شاه تطلب منهما الإسراع لنجدتها. وقعت هذه الرسائل في يد الأمير مراد، فعلم أن شاد بيبي ذاهبة كل مذهب دفاعا عن القلعة أحمد نخر. وكان الجيش المغولي أيضا يواجه الإجهاد، فزاد قلقه وقرر التفاوض مع الملكة ووقعت معاهدة، وحسب المعاهدة إنها سلمت برار للمغول في فبراير لعام 1596. رجع المراد مع جيشه، وأعلنت شاد بيبي بهادر نظام شاه حاكما وأصبحت وصية له على العرش، وعينت مستشاره محمد خان نائب الملك. تدريجيا اغتصب محمد خان سلطة الملكة كلها وعين أقرباءه في مناصب عالية. حين علم بهذا إبراهيم عادل شاه حاكم بيجابور إنه أرسل قائد جيشه سهيل خان لمساعدتها، وبعد القضاء على محمد خان عينت شاد بيبي أبانغ خان وهو حبشي نائب الملك الجديد. في أثناء ذلك علم سهيل خان إنه سيطر المغول على الأراضي التي كانت ما وراء حدود برار، وأعاد انتباه شاد بيبي إلى ذلك. دعت شاد بيبي إبراهيم عادل شاه وعلي قطب شاه إلى أن يتحدا معها ضد المغول، ووفقا لذلك اشتبكت قوات أحمد نخر وبيجابور وغول كندا تحت قيادة سهيل خان مع القوات المغولية تحت قيادة ميرزا شاهرخ وعبد الرحيم خان خانة قرب سونبت على شاطئ نهر غوداوري في فبراير لعام 1597. استمر القتال لليومين، وأخيرا انهزمت القوات المتحدة وانتصرت القوات المغولية. حين مات الأمير مراد أرسل الإمبراطور أكبر أبو الفيض دكن ليتولى مسؤولية برار. انتهازا من فراغ حدث من موت الأمير مراد، بعث أبانغ خان بجيش لإعادة السيطرة على برار من أيدي جيش المغول، ولكنه في نفس الوقت أرسل الإمبراطور أكبر الأمير تانيال ابنه الأصغر وخان خان أحمد نغر اطلاعا على هذا. توجه أبانغ خان إلى جيبور كويلي غات لمواجهة دانيال، ولكنه وصل دانيال من طريق آخر إلى أحمد نخر، والإمبراطور أكبر نفسه تخيم في برهانبور وأمر بضرب الحصار على السير. لعدم المقدرة على مواجهة المغول ارتد أبانغ خان إلى أحمد نخر وحاول
للتقديم.

0: تصالح مع شاند بيبي، ولكنها لم ترضى نظرا إلى خيانته في الماضي. حسب ما قاله أبو الفيض، كتبت إليه شاند بيبي ودعاته للصداقة ووعدت بتسليم القلعة بعد معاقبة أبانغ خان على تمرده ضد الملكة شاند بيبي ومحاولته لأخذ الوصاية على عرش أحمد نقر في يده. وأثناء ذلك دخل الأمير دانيال وجيش أحمد نقر وحاصر القلعة. تشاورت شاند بيبي مع مخصي اسمه حامد خان وقالت له: بسبب الخيانة والعصيان والتمرد من جانب النبلاء قواد وأصحاب البلاط في الماضي، لا يمكن الآن أن تثق بأحد منهم، لذلك إنها ذاهبة إلى التفاوض مع البخول وتقبل تفاهما مقبولا معهم على شريطة أن لا يمس الجيش المخولي أهالي القلعة بالسوء، وتقبل جونير كضيعة صغيرة وتتقاعد إليها مع الملك الصغير. خرج المخصي حامد خان ونشر كلماته مع خلوف وقال إنها في تحالف مع البخول، فغضب الناس وقاد حامد خان الناس داخل القلعة وهم وصلوا إلى حجرتها وقتلوها. وهكذا اختتمت حياة الملكة شاند بيبي من أحمد نقر. وبعد موتها وقعت أحمد نقر في أيدي المخول في أغسطس لعام 1600، وعين الأمير دانيال نائب الملك لمنطقة دكن، وعاد الإمبراطور أكبر آخر عاصمة الهند آنذاك.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار، وقناة دي دي المجانية.

السلام عليكم الكرام، ضمن برنامج حديث الليلة استمعتم حديثا ممتعا خاصا والذي قدمه الأستاذ أنصار أحمد. والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية ممتعة للغاية. ضمن هذه الحلقة سوف تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى الهندية.

مستمعينا الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. والآن أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان محمد رفيع وعشاء بوسلي.

مستمعي الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى الهندية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. والآن أقدم إليكم حلقة أغاني والموسيقى العربية تستمعون من خلالها أغاني عربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى العربية.

صباح الكرام، والآن قد انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية. أعربت الهند عن يأسها لدى الأمم المتحدة بشأن التجاهل عن عمليات القمع والكبت والشدائد على الشعب في منطقة جامو كشمير التابعة لباكستان. قال السيد هاريش الممثل الدائم في الأمم المتحدة، في حين تجذب التطورات المماثلة في الدول الأخرى اهتمام الأمم المتحدة، بينما هذا النوع من الشدة وعمليات القمع والكبت لم تصب أي اهتمام وعدنا كما تستحق. رئيسة الهند السيدة دروبدي مورمو دعت إلى توسيع نطاق اتفاقية الاقتصاد والاستثمار بين الهند ورومانيا، قائلة بأن البلدين يتمتعان بقدرات غير ماثلة للتعاون التجاري العميق. في ختام له مع منتدى الأعمال الهند ورومانيا في مدينة بوشاريست، أكدت السيدة الرئيسة بالموقع الاستراتيجي لرومانيا كما وقوة العمالة المهرة والترابط القوي بالاتحاد الأوروبي تجعلها شريكة مهمة للهند، كذلك هي بوابة أساسية لأوسع الأسواق الأوروبية. ادعت القوات العسكرية الأمريكية بإطلاق هجمات على إيران أثناء الليلة 13 باستمرار، قائلة بأنها تهدف إلى زعزعة قدرة طهران في استهداف المواطنين والبحريين والسفن التجارية التي تمر بمضيق هرمز. وقد جاء هذا التصعيد بموجب دعوة الحوثيين المدعمين بإيران بإطلاق غارات باستهداف سفينتين سعوديتين في البحر الأحمر. أعلنت حكومة إسبانيا عن حالة الطوارئ الوطنية في البلاد اليوم جراء الحريق في العديد من الأماكن والذي أجبرت إخلاء

وضعي الحظري على استخدام التواصل الاجتماعي للشباب غير البالغين 15 من أعمارهم. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد بأن فرنسا تصبح أول دولة أوروبية تقدم حدا عمريا كهذا. وأكد السيد ماكرون بأن التعامل مع التواصل الاجتماعي سيكون محظورا للشباب غير البالغين حدود 15 من أعمارهم وهم في المدارس حتى الآن. تم تعليق خلال بيتين من البرلمان الهندي لبقية اليوم حتى يوم الاثنين القادم إذا استمر الخلاف بين الحكومة والمعارضة ليوم الخامس بشكل مستمر حول موضوع امتحانات النيت وما وقع فيها من فساد والتي أدت إلى ظهور حالات الاحتجاجات من قبل الطلاب. كذلك تم تعليق مجلس الشيوخ من البرلمان في أعقاب احتجاجات المعارضة حول احتجاجات الطلاب والخدعة والفساد في الامتحانات نيت الطبية. وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد كيرتي فاردانسي أكد بأن الحكومة تراقب الوضع عن كثب كما هي تهتم بالتطورات التي تقع من حين لآخر وتستمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لها للحفاظ على الأمن الوطني وتعزيزه. في رد مكتوب له في مجلس الشيوخ إنه أكد بأن الحكومة تأخذ قضية الأمن القومي مأخذ جد كبير. بهذا تنتهي الأخبار والسلام عليكم ورحمة الله.